0: شوف الكيلومتر ديال السوق، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Simple Minds en concierto.